0: ومرين
1: صباحة ومرين
0: معنيش
1: مدام كده وكده
0: يلتون ربنا يا بعد صباحة ومرين صباحة ومرين وثلاثي شيء تنزونا كاسي شو